نشوف اللي تلامات الصبح نشوف داك السمك المجمل ديال الكرافان ولا شي ناس يمشيو لموريتانيا ويجي معاهم باش الكايزين راه غادي يعطيو واحد

شوف اللي سالي لما تدوز السوق، شوف داك السيمون المول ديال الكرافون ولا شي ناس اللي مشيو لموريتانيا ويجي معاهم باش تلقى يزيد، راه غادي يعطيو واحد

ديال كندا كنقول راه شي ناس ديال موريتانيا ويجي معاهم باش الكايزين راه غادي يعطيو واحد

الخدمه ديال المؤسسه اللي تيما تيتوصف شي بيرسون من الجمال ديال كنظن ولا شي ناس اللي مشيو لموريتانيا ويجي معاهم باش تلقى يزيد راه غادي يعطيو واحد

شفتك السمع من الجماعه ديالك، راه كنقول راه شي ناس مشيو لموريتانيا ويجي معاهم باش تلقى يزيد، راه غادي يعطيو واحد